ديالنا امين ديال بصح والحسن والناس الكبار الله عمرها دار تشبيرون يا سوفيان.